0: خوش رقصه دوس دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز
1: سامبا كيله تينا اذربيجان واجي نمك كنتل ميسندوي نعم